0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. ما لما نعرف.
0: نعم. ماذا هذا السافية؟
1: مبشر عبد الله إن الله نسي تنا من يأكي من أمي تنا نسجور كودا سابوني.
0: أوكي داو باكي تو إن شاء الله نعم بس.
1: يا وتوك وانت نام سادي كم داكي تما جانا كم ويا هن ويا هن ويا هن بو. تأي أكما تما ويا هن أمي تنا نسجور جامباني دو أنا دام أنا بكراتي تكنا نما لمي دكراتي كوراني داجي سد سولو. Mutum ya amfani da wannan nau'in wannan yawa bakkar hakan jinadin da musu dace bare shiga a shirkin da mutum ma ba nashi ba da kallon wasu abubuwa da yake na tura ne ko kuma na hawa san ko irin masu neman shirin da sai kiga da abubuwa ne kawai da shirme da shiri ta da ace mutum zai mai da hankali a kan karatu duka kin ganin zai amfana kuma kin ganin lahirin da yake cikin yawa.
0: Yes sir.
1: Kuma tun ne za mu tashi lafiya.
0: Yeah. Good.

0: الو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيك، فاتن انت ايش لايف؟ الحمد لله.
1: الله
0: يسلمك. ام على امر اعظم على
1: هل
0: جاء زهراء
1: أمكم؟
0: إيه زهراء.
1: الله
0: يسلمك،
1: رحمة
0: الله. آمين يا الله، آمين يا الله.
1: نعم،
0: نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نع